0: ولا التعليم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. مع الصلوات. اللهم صل على محمد.